0: never give up.
1: And we're so glad that Panima didn't give up, because now these birds are much revived. That's amazing. That's it for this edition of Unstoppable for Discovery on the BBC World Service. Join us next week for a medical problem behind a huge political battle, and meet the medic 2UU, who was tasked with a top secret mission by the Chinese government to solve it.
2: This is the BBC World Service, delving into a world of secrets.
3: Exposing hidden realities.
4: It was kind of like an earthquake and everybody felt it.
3: Holding the powerful to account and telling the stories they don't want told.
5: It's astounding that anybody could get away with it.
2: World of Secrets. To listen, search World of Secrets online or wherever you get your BBC podcasts. This is the BBC World Service, and on our website you can explore more of our programmes, from documentaries to science. Listen and download at any time by going to bbcworldservice.com. On air, online and on smartphone, this is the BBC World Service, the world's radio station.
6: SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
7: Is it some other lochum to mobile, online, and radio? The mahalal of SBS Tigrinya.
8: سلام زخبركم سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس لومي سوني شدشت حملك لتشحن اسران شدشتاني نحن ساعات تدالنا توست قريبنا لنا فلما هزبتات ابورجن تورس ايلاندر نزلهم مدبنا المحلال فلوز لنا مريت بهلا وين وننتو مخانو ما افلتون هب بازد ما اس بي اس تقرنيان هزبتات ورانجرون ويوران نهاجر كلينن زحلفون زلون عبيت عدي كبري هب درزینا ابز حلف سومون کابست پالاری کبابیتات زموت اونای کدام نایورسی اسمراتو مارو تا اکیبم منبارم زیگلت زینا مسوس ایودما مس کابو هات زخانه الکساندر تعم فتو تجبر علال کدام کفالا قیمنان ایرنا لومی نایمود دات هات حضتو خن عربینا استرالیان من تای سلست باندیرات هات زلوا به منبال تجربیم کمرت بالتو لومی ابز غرب مدب منبارا با استرالیا بزعبا زي كن قلت إنا بزعبا حانتي كابتن بانديراتا تخونت ناي تورس سريت آيلاندر باندير مالتيو لوغنا سددلنا تبتا بالو تستطاتو ويارستاتو مدما إرترا كاب حجين دحر أب زوريا فولي رابورتر سبعا ومسلات حبرات هاقرات كتزارب كمزي تدلي أفليتا تكال سبعا ومسلات إيتوبيا بتقرايز بتسأم قدود وتادرا وململا تقاويمو أبيات ما أسرت سعود عرب أستاد كل التمييت زغوني تبعوان نامو تفرديت بيو كمزلو تحبيرو سراوي السودان أبدوب إتوبيا تركب سراجيش قاوي تكتما كورموك المنزع سفح متكعد كفيت زبلن كالتستوم زلوه يو دهرزينا كان غروينا نغل مدباتنا المكتتال مسان

0: نيلومي سوني زي تدالو أرستات زينا كأرولكم بسنكتي عبد فنزويلا زقات ممانتا من كتقات مدرزس عبو قدقات تشعاتنا تبسوسان حموشتين بيليون دولار ويد ما شدشتنا تبشوعات بيليون دولار أمريكا خاون كمزغل ودو حبرات هاقرات قميتو President America Donald Trump abe ma'alti natsinet America melqtu abe zem halalefollu net wotru zedegmo qal communism menshiro mkhanu galitsu demunego abe tegebre tsowata tatwanq alam kletechen sranch dishten Norway be bulut tsowata energy halan temerihan Brazil bizedna magedi kletet bahades irata izi radio space waqam qatfrinyas funno medebiu أرستاذ زينا خنك سمتنا حكم سمعتنا زرزرات يسعب أبي كتما قازا بمتقعت أير إسرائيل بوحدو كل التفلست إمويران كمستغطلو سبا السلطان تأنا تاقزات حبيرهم أبي سبين تا تخبي بازرلا كتما أبي مجدي عمر المختار بتستفت سما متقعت كل تسوات كمستغطلو سمويات أنا إيم قليسهم أبي تكمتنا إذا حلف عامتا بقزات قازا بشمقل إن أميركا مسحاما استغسي دو كابز بلنجو إسرائيل بتدقا قامي متقعت كتفت سميات أنيحا نتم أبتا قزات زركوا أبالات حماس وينتم أب متقعت فنو اتقعت إلى ما زجبري كتب ليا متقعتا إسرائيل تقول أو إذا خمزين كلوك أدمى مينستر إسرائيل بنيامين نتنياهو نتي إسرائيل أبقوامي جوج آتي الله زبري إتو نتيجو نسون فوكس نيوز كمز حبرو بزحات تهجرات أبتعتو إل أبراهام ويا أبراهام أكورد مس إسرائيل ركب كمسرتا كمز دليا قليتو
1: Oh, we're not in a permanent state of war. I myself, with President Trump, we brought forth four peace deals.
0: أبي قوامي كنتات وقاي كنان زلنا أنن بعلي مس President Trump ناي سلام وعلا تامتيناينا كومينا جيرنا إتو عل أبراهام أنن ندخام ناي إيران باتي حبارو تكبارنا حبارو تادروس قمتاتنا زيادة عوت نمت زلنا يمسلني مخنياتو هاقرات نسانة كسان مسانة كسانة عند ديلي زلوا متعين بلتقن أنون كحلو إيدالي عين اتي ابي كلتش ان اسران تفرم بابراهام اكوردس بالسمم اسرائيل مسحبرات امارات عرب بحرين موروكون سودانن ديبلوماسيا وزمدنا كتكبر اخ الوائيو سبربار نايت افر نقرات ابي قماقم اوستراليا بتخطاطا لنسال ساي معالتو تاريخيبو سبا سلطان كوينسلاند اب سامين تاونسفيل اب كبابي فورسينج بيتش سدشتمن انتم زي تفلطو حاسينا وكو عساسو اب تبوتا فح إلو اللوزولو كبابي كليلو مولو ناي كوينسلاند اغل قلوت حاونات حنن مس بوليس أوستراليا هاقراوي نايت افر تكال حاويسكا مزم الكوتوم مشارخ تتكالات كوينوم نت زي تفلط نايت افر نقرات بدحان نموقاد يسرح لو كان محجون اب قماقم أوستراليا تماساسالي زمسل كعسو زمسل نقرات ترائي نيريو اتحادقا اتحادي اب كلتشن اسران سلستن اب سمين كوينسلاند سرخ بخوينو اتقالد ما اب كلتشن اسر تحادن اب ناميبيا اب زركب قولا قول مدربة سعري حاد كالي اب سكاب سماي وديقوي ترقيبو بسنكتي اب بينزولا زقات ام مانتا من كتقات مدرزس عبا قد اتشعاتنت بسوسان حموشتن بيليون ناي اوستراليا دولار ويشودشنت بشوعات بيليون دولار امريكا كخاون كم زخل ود بحبرات هاقرات قميتو ازي شدش تميتاوي هاقراو اتوت فنزويلا ايو هاق بروغرام لمعات ود بحبرات هاقرات كم زغلصو تأفناو قمقم امناي سيسميك موديل ناي ساتلايتس لن نهيز بحبريتاتاتن ستمر كوسخوينو اب منبر قزاحا ويسكا بتحادقا زقف حقو تباو عنوات كم زمتس يقلتس اللو ازو خمزين كلو ناي فنزويلا غريزاويتي بريزدنت ديليس رودورغيز منغستان تي ابسان اسران اربعتن زنقات اممكتقات مدري قلت اف ملاش نمهاب دونجي زبل كسي ناتي قاتو اتي منكتقات از استات سلستش سبات قتيلو لعلي عصر تشدش تشح سبات دما بزي مطلال تاريفهم كمزلو وقع عويان تبتابات يردو كابت منكتقات مدري زدحاني هوان زاباتا كاب تي حادة غاز وردولو تنك أساقس هوسبيتال تقبرولو حكمنا بمركابو يمسكن
2: Material things were lost, but my health is what God has given me.
0: نقرا ونقرا تيت افيو املاك قنات اناهي بنلو سال لازي محبر زد ما اي كاب معمق لبي ازيز مسكنوم مغنياتو اتانا مجمرتا مقبي

بتزامد حبريتا يونيفرسيتي مقلة بزتفرالي مراها قبرتات كمهروم تصنحي لعلي كلتشن شعاتميتن تمهارو أمريقو President University of Maqala Dr. Fana Hagos at University Hadishun Shamunta Mishan Rata Maharo Bakadama degree Shaat Meetan Salasan Shaat and Maro Bakala degree Arbana Hamishan Tamaharo Salsa degree Samanan Salasan Mab Specialist Bidimur Shamunta Meet Salasan Kelton Dekanus Yazre Kabum Kalitishun Shaat Meetan Salasan Hadan Tamaro Kamzamara Agarisan Kto Sahi Kab China Hadatam Harai Kab Somaliland Hawizu Arbana Hamishan Alam Khatam Harwan Amri Otawahil Law ورست مقاله بزوحات بدوتات حالفو تمهارو كمرق مخالو عبي تاريخو ترقم على الوز بلا دكتور فانا تمرق تمهارو نايت انبرستي أسر صنعات عزوم زوزو أمباسادرات مخانون قليزان تمرقتي عب انبرستي زقسم وفلتزم عبوللوخ إلا التتقيمم عبزخدو اللبغو عطو دادر تخوينم هزبوم كقرقلون إدن ورست مقاله بزعمد حميسة منتن سلاسان شديستن وزيت مرمرات عفلوت قات علم لخاو جورنالات كمز حتى مون قليزان اللوه بزده مزگاو وزیت مر مرکا و آفریکا و کل ادارجات سرع کم زخالن لمن خواف لطو کم زخبر و نحبیرن تن ورستی میس اسران شمونتن هجرات سب عن شمونتن نیم تعبار سمعت کم زفرمون تن پرزدنت آفریت آن لوا عبت غرای وشت سلست عمتات حمسان سلستن تون ورق کم زبخانه تجلی تو عبت غرای کابل کلتشن عصت حمشن کساب کلتشن عصت شوعتن سالاسن حمشن تون ورق انت تعدن سان بی تکنولوژی میان صدق فعدنا حمسان سلستن تون ورق خمسة بخانة تحبير زلو عبتغاي كاب كلتشن عصد حمشتن كساب كلتشن عصد شوعتن عامة مرات قز ثلاثان حمشتن تون ورق كمس تعدنن عبكيد زر ماسان بتكنولوجين مياوز تدقف عدنان حمسان سلستن تون ورق خمسة بخانة عبسترات جي كاوفنا تكارتا عصران حمشتن عامتات ما أخل زقورة مزنع تاوز وحفظ أقرب بروفيسر مروز حاقوس قليز أمان لهم بروفيسر مروز أبزي نز حبري تازكافلو وشد مثلا عتن سلاد جكافونا تكارتان معدن تقرأ ما خل غيره ببيرو معدن إنستي مثلا عتن مرمرم بوليس تقرأ بسرعة لو مرة خيوم زفونا تكارتا سران حمش عامتات بتبقى جسو بهراو كلا من جس تقرأ تراليو حفت معدن بزلا أن تمر مع بيت كتوا تقرأ مفتارن كاب زوز أزعت وفرياتها متكان دعول استوات أن كل وز على ما مخانو تقلي تلو أبزغ طول عسران حمش عامتات حفت معدن تقرأ بساين سوا مقدي بمحدار نعبير تقرأ مسيرة ثامن صاف روي ترى كم زهلوهون عبت مدرخ تحبير الله إير ترى كاب حجن دي حارة بزوريا فولي رابورتر سوا أم سلات ودو حرا تقرات مش مشارخ تقرات كتزارب كم زي تدل فليتا إير ترى كاب حجن دي حارة بزوريا فولي رابورتر سوا أم سلات ودو حرا تقرات مش مشارخ تقرات كتزارب كم زي تدل ياغلي تعزلا نسل قدو سا عثمان صالح بسمران الدبلوماسينياتا تابزهو مبري نزينا يمنقس مرقز إيبوغعين الدبلوماسينياتا تنقير الله بیر ترا تقطع ترسو و مسلات زخوان نای فلی ریپورتر تان عید گزیم مقصالو نوسای کت تو اینوستمنت منج تا تحویشو علم لخوت کلاتا بگو دای تاجر کم قاقلون نای تاجر سم نمیس لام کم مسار حیقل جلال الله کبلون عثمان کسی جلو حجاب جنوا عمت او جو ایو کار جلو بیت مقرس و مسلات و دو حرات تاجرات تان عید ات فلی ریپورتر من واحد زقرا بلو نوسان حساب رای ابسومن زید دم سکب تثبیت جبر تکال سباق مسلات ایتیپیا به تقریب زگبر گدور و تهدرو ململا تقویمو. تکال سباق مسلات ایتیپیا به تقریب فتصم گدور و تهدرو ململا کم بز بزاغلوتن قبلا کناتن خود صاریه ای کبروتن که الله. اسم قابتی نایبیت کنات مهار حویسو کبابه تکریستیانات کبوت هت عدگا کب مخلات مزناگی ایمان اسین بگفه کب گزنا بگزنا فان و تهدرو و تقبر کم زغال سلط ردی الله کبری گلی زلو. این مبزحتیم. عدوم تحت عصر شمون تعمت مخانو كم زرقا قسقون اتتكال قليس اللو فتياب كربا اوان زوص ناي تقراي قدور وتهدرو ململا الزكايد اواج عالم لخاو حقز تحاسا اقام انقسوا مسيرة تزيب اللو ايو بمبالون ناي سبا مسيرات احساسات مقيانايات كخون ايو كبل ايو وانا كوميشنر برهانو عدلو عطن كي قوز اللو اب اباعت ما اسرت سعود عرب عصات كلتا مئتي زخون ايتيب اوان ناي موت فرديت بيوم هلوم تحبيرو قزيتا ميدل إيست آي كاب سبسلطان تاغرن ودوات برغيس محبر سبن مسمو بتاقيسو كم تسبسو بابيات مأسر ستاهاقر زركب ويتيب يوان ستتنياتات بعرب نياس تتحافة سند نخفرومو ببوليس كمز قدادو بمسجر زرع عربو تيب يوان كمز قلس ولد سبساب تاقيسو عبتي كاميس مشايت استفهالا بيت مأسر تترح حمسان شمونتن تيب يوان ستتنياتات تأثيروم كمزلو اتوم سرات مقلاس ومتسبسابة ملكت الله تحلو فرح ميازيانا يموت مقصع استفدت زمالهم كاب تقرأي زخورو سلسة تيبيوان اسرات سمتنا يزينا منشي عابس ابسابو كاتي تلو امو داتا سراوي السودان ابدو بي تيبيات ركب سراتيكاوي كتما كومبروك نمزع سفي عمدك